بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم كل نفس سائقة الموت

0: صابرين يا سلوى. نحييك ونحيي كل فنانيننا من إذاعة الجزائر. أنتم على موعد مع برنامج بيت وصياح في تمام 9:06. كونوا في الموعد. سهرة من سهرات بيت وصياح مع فنان دوادي بداني من بوهارو. صابرين الكريم هي سمع وزيد وزاد إن شاء الله. دوقاش دوقاش ينتق خالد هذا دروق. أيوة تفضل خالد روح.
1: ونسطين ودت سيد الصهر
0: وارن وارن